نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات رارارا
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

0: عيد أضحى سعيد عليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة يا رب. عبد الفتاح جرين.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي بنوفة على الغنوة؟
1: انا حضر لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت مخيم حجيك طور المكنة.
2: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا. غدا عبد الرزاق،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام علي.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب السنه دي تبقى سنه خير على كل الامه الاسلاميه. عبير صبر.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: حبايبي وأصدقائي ومستمعي اف ام، كل سنة طيبين بمناسبة عيد الأضحى. أحمد آدم،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد، ويا رب دايما كل يوم في مصر نبقى كلنا فيه في عيد. أحمد المسلماني.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

بابا. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: انا عايز اقول لكل مستمع جمعه في ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يا رب ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا. احمد فهمي،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجمه في ام.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك وربنا يجعله عيد سعيد عليكم جميعا. احمد رزق.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيف

نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد اضحى سعيد عليكم. احمد سعد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. امير كرر
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيد سعيد على كل مستمع نجوم اف ام. كل سنة وانتم طيبين. عمرو سعد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل عيد أضحى وأنتم طيبين. آسر ياسين.
1: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أيمن بعد أمر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: لكل مستمعين جوم اف ام، كل سنة وانتو طيبين، عيد اضحى مبارك. داليا البحيري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دينا فؤاد.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيف.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وبالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. دره
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: عيش الاغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد الكبير ادوارد.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: السلام عليكم يا بني المعزه.
1: ده خروف مش معزه.
0: الله يا بحدب الخروف. ما
2: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة في آن على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعين جوم اف ان كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إياد نصر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ان على كيفك.

0: بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر إذاعة نجوم أف أم. كل عام وأنتم بخير. جمال سليمان.
1: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين. هلا فيخ.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: نفسي أرجع أعيش يوم واحد من أيام زمان.
1: هي فين؟
2: في البحر الحزين.
3: وما لو في الطيران كنا عملنا ايه؟
4: نجوم FM
5: على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أشرف عبد الباقي،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM علي.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين. حماده هلال.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام.

0: كل سنة وانتم طيبين بقى، عيد سعيد عليكم جميعا. خالد الصاوي،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أفهم على كيفك.

0: انا بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. خالد عجاب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: العيد فرحة يا سلام انتم طيبين العيد فرحة
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين، بمناسبة عيد الأضحى ربنا سبحانه وتعالى يجعله خير الأعياد، بركة وفضل ومن ونور وهدى عليكم كلكم. الشيخ خالد الجندي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، وان شاء الله تقضوه في صحة وفي سلام وسعادة مع كل القرايب والحبايب. خالد النبوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

انا ناسي كل حاجة بس فاكرك.

نفس الأماكن يمكن أقابل صعب أخفت كوني من خيالي مش عارف.

0: كل سنة وكل اللي بيسمعوا نجوم FM طيبين. خالد زكي.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: وانتم طيبين وكل دعواتكم في الحرم مقبوله يا رب، وان شاء الله عيد مبارك عليكم. لطيف،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيف

0: انا بقول لكل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. محمود العسالي.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيد أضحى مبارك على كل مستمعي نجوم أف أم ما يكسر.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم عليك.

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين بوم أف أم. كل سنة وانتو طيبين. مايا نصري.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم عليك.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.

نجومة في أنف العيد، أغاني بدون توقف. عيد أضحى سعيد، أضحى سعيد مع نجومة في أم. نجومة في أم على كيفك.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مدحت صالح.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر

0: كريم وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي لزار الرسمي.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنه طيبين. محمد فؤاد،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي جنوفة على الغنوة؟
1: انا حضر لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت مخيم حجي طور المكنة.
2: نجومة في أنف العيد أغاني بدون توقف. نجومة في أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجومة في أم على كيفك.

صدعتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: كل سنة وانتو بصحة وبالخير والسعادة. نميل عدد
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين عشان خاطر عيد الأضحى. العيد الكبير ربنا يعيده تاني بالخير يا رب. نضال الشفا.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، عايز اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نيكال سابا،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19. طريق

0: عايزه اقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي في نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. رندا البحيري.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي
2: غيرت النجم، الشمس راحت من
3: خليته يطير،
4: مش لازم تصوير يا كوير يا كوير يا
1: انا بلعب الاي اي. رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال Creative Industry Summit يوم 3 و4 يونيو في Hard Work Mountain View I City القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة في أم ونعلى في أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: يا حبيبتي ذاكري،

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رامية فريد شوقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراي الإذاعي الرسمي.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: Summit. يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View High City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit. سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونعل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من أول كوبليه.
3: طب غني المزيد.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم أف أم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى. غانيا يوسف.
1: كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم أف أم على كيفك.

0: العيد فرحة يا سلام، عيدكم طيبين. العيد فرحة.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي لإذاعة الرسمي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مع

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: أنا بقول لكل مستمعين نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نروجين
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

تورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مره حد قال لي
3: لا مش حاسينها،
2: يعني مش
3: ودي مش هتفرقع.
2: ليه مش هتفرقع؟
3: وعملنا فكره شقيه
2: بجد. ده انتوا اللي شقيه بقى
3: بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعالى الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارتورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
4: رقم التسجيل الضريبي 554861399.
5: نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.

جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: عيد أضحى سعيد يا رب على كل مستمع نجوم اف ام، وكل سنة وانتو طيبين. سامي حسين.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل عام وانتم بخير، وكل عيد اضحى وانتم طيبين، ويا رب تكون سنه سعيده عليكم وعيد سعيد عليكم كلكم. شريف منير.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

بورتوغول في العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم افام ونايل افام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
2: مرة حد قال لي
3: غيرت النجم، الشمس راحت منك،
2: خليته يطير.
4: مش بس منتصر كويري
2: انا لعب الاي اي.
5: رسالة لكل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرياتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهرة الجديدة. كرياتيف اندستري سوميت، سيب الإبداع لأصحابه.
6: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
7: نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لكل مستمع جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى. هاني سلام.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: مدام شوشو.
1: ايوه يا استاذ.
0: عملتي بنوفة على الغنوة؟
1: انا حفضل لحن فم يا استاذ.
0: انا عايز نقة نعومة صوت مخيم حجي طور المكنة.
2: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف. نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين. نجوم اف ام على كيفك.

بورتوغولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: بقول لكل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين ومناسبة عيد الأضحى المبارك. هيثم شاكر.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام عليك.

0: طول النهار
1: مش هنبطل عليك نجوم فام
2: على كيفك.
3: لا

0: صبري. في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام.
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. هشام عباس،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجمة آم على كيفك.

0: Creative Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View ICT بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
2: نجومة في أم ونعلى في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك أشرف عبد الباقي.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: بقول لكل مستمع نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. حمادة هلال.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام، نجوم اف ام على كيفك.

0: كل سنة وانتم طيبين بقى، عيد سعيد عليكم جميعا. خالد الصاوي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: أضحى مبارك عليكم كلكم، كل سنة وانتم طيبين. نور،
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم FM على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: ما ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل جديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: كده كده كده كده.
1: لحمة حلوة قوي بابا. بص يا بابا الريشة قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. هتلاقي
2: عيني لحمة عشان نعملها في طبق مع الشوربة.
3: طب يعني اسمعوني على الصفر حالا، الفتة واللحمة هتبقى موجودة.
4: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم.

0: انا بقول لكل مستمعين جوم اف ام كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. شاري عادل.
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام، عيد اضحى سعيد وكل سنه وانتم بالف خير. سميه الخشاب،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام محمد حمائي قالوا عني ايه، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لكل مستمعين نجوم اف ام، عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نيكال سابا،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: لا ما حلو قوي بابا. بص يا بابا الرنش قد ايه ده، الراجل ده كريم جدا.
1: احنا عايزين اللحمه عشان نعملها اختبار مع الشرطه.
2: طب يعني اسمعوني على الصفر حالا، الفته واللحمه هتبقى موجوده.
3: نجومة أم بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة أم على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: عايز اقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي في نجوم اف ام كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. راندل بحي،
1: كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: حكايتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم اف ام كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. رانيا فريد شوقي.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: أنا بقول لكل مستمعي نجوم أف أم كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى. رانيا يوسف.
1: كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة عيد الأضحى.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
6: لا معرفش.
5: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
6: زي ما قالها من سنين.
5: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
7: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
5: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: أنا بقول لكل مستمعين نجوم اف ام كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نروجين
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: عيد أضحى مبارك لكل مستمعين نجوم أف أم، معكم رولا سعد.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نجوم أف أم على كيفك.

0: وصرت وحدي شريدا محطم الخطوات رارارا
1: نجوم اف ام في العيد اغاني بدون توقف نجوم اف ام على كيفك.

رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: عيد أضحى سعيد يا رب على كل مستمع نجوم اف ام، وكل سنة وانتو طيبين. سامح حسين.
1: كل سنة وانتو طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجوم اف ام على كيفك.

0: الانتاج الاذاعي النجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

0: كل عام وانتم بخير وكل عيد أضحى وانتم طيبين ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم وعيد سعيد عليكم كلكم. شريف منير.
1: كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نجومة آم على كيفك.